الو لو كيكي جلميكي شو حاس كريات ويجي هاتيا سبي القيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتنو

جو مستندن ما توبي عفشتن خواه كاركن خواه كاركن ناكن سيرو بي فازكي خويني نبجالكي ناكن سيرو بي فازكي